0: ستيشن صح سبع مرات ميرافون 360 راديو مريت سوا كان غري كي مرات تاعتك يا سلو فلا غري تصوت لي مولا تاكورن لا غوري ابريتياما كان تاع غري مولا تاكورن لا مي تصوت لي ابريتياما يا مولا مي تاكور غانو ما تصابا بي لون غرا اوت بيساب تلوكو بلا زونك سي هامبا غامناندي كونكي كو هامبا غاشي Yo, yo, no kena kwele ya gore re fetsela gore re sheba re ke ditswe tabang ke ditswe re bona gore no khonne ga re bala na fela pela ga seo re tore fela ka bona ko morretsi wa kaone gore ke am rot re dire ya na
1: o tlwelese merafon
2: 60 radio
3: hello sir.
4: Hey Oletu, why are you in such a hurry?
3: Oh, sorry, Brandon. I didn't even realize that it was you. Hey, I'm looking for Taxi Rank Butchery. We heard that Taxi Rank Butchery sells the freshest and most reasonable meat ever.
4: It's just around the corner there. The best meat butchery in Cartonville. Oletu?
3: Brandon?
4: You have made the right choice. Taxi Rank Butchery is at number 14 Amethyst Street, Cartonville, Taxi Rank. Call Taxi Rank Butchery now on 018-788-6863 and get the most reasonable prices ever. Taxi Rank Butchery, your satisfaction is our pleasure.